0: اللغة العربية. اضغط واحد.
1: لانفورماتيا على روسكي موسيقي نجميتي دو.
2: حق دوليم شليلات 102 FM. مش في الموسيقى متوينة.